0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grad.
2: العيشة تقولش غير أخاب حرام وكله جاي جامد فيديو وقال إيه؟
3: إيه؟